0: هذه ما تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح لاص هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دايما على لاص
1: What it is
2: بعد عند نسيت وجه واحد يضحك واحد يبكي
0: تولي بعتوك
2: ايه انا اللي بعتوك